0: Yamal. Ce centre de tiers. Oh, Nico Williams. La remise. Et bien voilà. C'est le but de Ferran Torres. Ce but si important dans sa vie, dans sa carrière. La Roja mène 1-0 et se dirige peut-être vers la Coupe du Monde. Ferran Torres.
1: تلعب العرضية على الطعم الثاني يضرب فرصة الهدف جول جول جول جول المونديال دي روخا المونديال المونديال كامبيون ديل موندو كامبيون ديل موندو كامبيون ديل موندو فيران توريس
2: prefieren corto porro servicio muy elevado Rico la pone en juego.